0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبواه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim وكذلك كبواه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا أمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدن وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusri Mazlan dengan tajuknya Gaya Elit Poket Sakit. Gaya boleh sederhana, poket boleh biasa-biasa, tetapi hati biarlah kaya dengan iman, syukur dan juga ketenangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita rezeki yang halal, cukup dan juga berkat serta menjadikan segala harta yang kita miliki sebagai bekalan menuju kehidupan akhirat insya-Allah. Saudara, kami akan kembali lagi menerusi langsung solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Jadi saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Johakim serta rakan dari Unit Siaran Luar RTM, Encik Rizalman dan juga Encik Iqbal Rizal kembali ke Konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya bersama dengan pengulas hari ini Nur Farhana Muhammad Nur.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما